0: تعملي لها؟
1: لا قوة الله ما
0: ايش يا صور من
1: بين بامبر فلاك
0: عن قالوا انك بقونا انزي
1: انا تيل انا نمتن تمر والال كنا معاملة كنا معاملة كنا معاملة كنا معاملة كنا معاملة كنا معاملة
0: كيف نعمل في الفلسفة؟
1: كيف نعمل في الفلسفة؟
0: أدانكو

0: وانا ماسك سالو.
1: مو وقف شاورما نهار
0: انا ضد زين
1: مو دي فاك يعني اغاوي اكل اللي هو بقول لك قلت لك نقول لك بابا فوقي بنت من يالي كشكو كوان لي اللي هو كون ابو غيرك ما كابول ولا وانا بفوقي انا يعني انا اللي قام صار لي هو كون ابو دي في جوكو بان ولا وانا بفوقي وانا ابو شاي جرب شان تمام تشاغلا كشكو بابا ولا وانا تابي
0: كسر انت سكر باب
1: دابي دابي
0: تابي للا
2: هيلاريا
0: هيلاريا
2: لعبي ما دي بولا بالا
0: دي جي لري سمو موندي لسمو موندي يشمو توانشا كوكونا متلينا جيكي جيلا
2: جيكي لري شمو موندي سيليكو بمبي ننقوب كي تلا شي ساكيال واغو تيبا كو ساكالا شي كو ساكا ساكا ساكا ساكا هي تابويا وانو بمبيكا
0: Eh betikin.
2: Eh wone ale ka gongongo le kuna kala shaka mangai. Loko ba homa moyo le ka ku pava.
0: Mm.
2: Le kuna mfana wa phepha le ka mapova. Mingaringeta ku puka ka guru wa masakazi. Ni tlhela no ku kwala tlhelo ka wena. Bona rola njavalala hano wa ngame ya kona loyi. Nonga angaringeta ku puka bona ku yini yini kwala jaratini. Vanda yakwala vaku ya vako de jine ti jele research muto zako kwa mtile na jiki jela echi momo ndele shi tege ha vanda vashikwembu hala tlelo watu tuma ya le nkosini ya khoma khoma hala tlela ala maprazini na kona kuyo honto futhi na donoro langa la tela anga la na kuswiti ami siritani tlebi na ikhoma fonu wana sesi wana sivara wana hana wako kwa nwambani ni ikhoma wako ni maka loko niku ntlaku swa ku ni ta wena loko yiwa ni tlhe ni tika ku a xifonani xipolipoli xo wa lexi mativani ya arezi n'wana sazi tekateke va tekateke ta kota ku ya kwahalaya
0: iseso ni khensa swinene ni va mandla vera loko kona tijuni ya kusukala ndhawu tirhichelongo hambi swi ri tano rikiseriso vekeleka makume naro n'weti vena ta yibele hundzela wa ralia ya mona lexi endlaka mingiseri mina na wona swilo swicema giya kambe sweswo hinkwaswo hi swi endla ndzhaka loko ni ta va ni endzeyile mavhengeleni xavisa nyana katsongonyanala loko ni heta ku xavisa mina na wona tsumelaka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook sweswike hi laha mavhengele no fika la
3: TFT College 2027 registration.